أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله أدرك الله